صباح الخير بلنجات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشاد القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و15 دقيقة، تلقوا البلاغات الرسمية الأدية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والصحوات المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. في الوقت ده خلاص بكمل برنامجنا. هنا اليوم يوم الخميس 7/5/2026، فخدمنا في مكنة الفن باسر الآلات والموجات أكيدي ريغوبر قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7:00 في استوديو تروهن الله أونما في كارتي جبان قاتوكم من الدوزي بارندوسما في العاصمة أنجمينا. هنينا طبعا قاعدين في فترة هنا حزن لمدة ثلاثة يوم ما في أغاني، احتراما وتقديرا لعساكرنا الماتوا في ميداننا الشرف من أجل الأمن والاستقرار هنا بلنا تشات. أجي ديري غوبر كامي تكنيك

0: الهموم هنحولين من سيم لسيم آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هنموف أفريقيا نادوا كل شبكات تات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع قريباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنكات مهما كانت شبكتهم بلهم هنتمل أو مدة زمنية اختاروا الفرم الحناكو ب 1400 ريال عندكم 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكم 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكم 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة هنا يوم واحد دقوا أجلة اتوال 1111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد يناديكم
1: سكان مدينة أنجمينا أيها المخرجون وعشاق السينما تعود النسخة السادسة من مهرجان الأفلام والوسائط الصناعية البصرية هذا العام حاملة معها 34 فيلما مميزا من 10 دول إفريقية وهي الكاميرون، البنين، جمهورية إفريقيا الوسطى، النيجر، الغابون، ساحل العاج، توغو، السنغال، بوركينا فاسو وتشاد تحت شعار السينما السلام والتماسك ستتضمن هذه الدورة عروضا سينمائية وحلقات نقاش وورش عمل حول كتابة السيناريو والتمثيل من 5 إلى 9 مايو عام 2026 ندعوكم جميعا للاحتفال بالسينما الإفريقية في مركز تالينو مانو بحي مرسال والدخول مجانا للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام التالية 66 47 72 52
2: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
3: القرارات 2325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
2: نحن الأوين نرفض كل أشكال عن العنف القائد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان عن القرارات البتخص السلام
3: شباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارقة سمحة
2: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام

0: نساوي نسمات الرجال في كل مكان الساعة 7:15. النشرة الدارجية أنا اليوم مفجر بقدم لنا زميل أبكر حسن بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور زميل تجاني سرمات. صباح الخير مستمعين راديو تشاد. إليكم نشرة الأخبار. إن اليوم 20 ذو القعدة 1447 هجرية. ونبدأ بالعناوين. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو استقبل أمس الوزير الخارجية عن جمهورية الكونغو الديمقراطية الحامل رسالة من الرئيس الكونغولي لنزير المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألماي علينا قام بزيارة في المستشفى على النهضة عشان بقيف وبرفع معنويات عن الأسكر اللي كان ينجروه في الهجوم على الإرهابيين جماعة بوكو هرام البيجي في بركة تولورو. عملية إن نظافة قشان النكتان الكانيفويات الكدوكو بدأ أمس الوزير هنا استصلاح الأراضي السكن والتمدن في الدائرة السابعة. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة ناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو استقبل أمس الوزير عن الخارجية عن جمهورية الكونغو الديمقراطية الشايل رسالة من الرئيس الكونغولي ولنزير المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. تجاني سرمات والتفاصيل.
0: جات ودولة الكونغو الديمقراطية عندهم علاقة قوية وتاريخية، عشان ده جاء الوفد الكونغولي للعاصمة نجمينا الهدف من الزيارة بدوره المساعدة هنا جات للمترشحة هنا بلدهم لمنصب الأمين العام لمنظمة الفرانكوفونية. الوفد ده قابلهم رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. في البداية الوزير المندوب في وزارة الشؤون الخارجية المكلف بالفرانكوفونية السيد أماندو فانزو قدم رسالة خطية من الرئيس الكونغولي فيليكس أنتوان تشيسيكيدي تشيلومبو لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. الرسالة تتكلم بمساعدة هنتشات للمترشحة هنا دولة الكونغو في منصب هنا المنظمة الفرانكوفونية السيدة جوليانا لوبومبا. بعد ما مرقوا من المقابلة كلم الوزير الكونغولي المندوب وزارة الشؤون الخارجية المكلف بالفرانكوفونية، قالوا هم من جو عشان بدوروا المساعدة هنتشات للمنصب عن الأمين العام لمنظمة الفرانكوفونية، وهم من لقوا ملاقاة حارة وكبيرة من المسائل التشاديين. وقال الترشيح أن السيدة جوليانا لوبومبا جاب موافقة رسمية في دولة الكونغو، وهم من جو لتشات وبمشوا للدول الآخرة الصديقة عشان بدوروا المساعدة. وقال لها السيدة جوليانا لوبومبا قال هي عندها رؤية جديدة من أجل المنظمة الدولية في كيف قوة القيم هنا العدالة والتضامن واحترام الثقافات واللغات المختلفة للدول الأعضاء في منظمة الفرانكوفونية، وكمان براء السيادة هنا الدول. ونذكر بكونه السيدة جوليانا لوبومبا خدمت في المجال هنا الإعلام، وكمان خدمت في مناصب كثيرة حكومية وشاركت في مؤسسات في قارة أفريق. دا بنطية الحظ الأكبر عشان تفوز في الانتخابات الجاية من أجل الرؤية الكويسة لمنظمة الفرانكوفونية، وهي كمان بنتنا الزعيم التاريخي الكونغولي، واحد من أبرز الرموز التحرير في قارة أفريق.
1: بعد الهجوم البربري القامت به جماعة بوكو هرام الإرهابية في قرية بركة تولورون بولاية البحيرة، لازم الشعب يكون واعي ويعرف الخطورة عن الجماعات الإرهابية الما عندهم مثقال ذرة من الإيمان في قلوبهم. الزميل حسن موسى حسين والتفاصيل.
2: هجومات قاد تقوم فوقها جماعة بوكو حرام الإرهابية قاد تنفسها في لاك تشاد ودول حنا الساحل، وتشاد دائما قاد تحدد هجومات متكررة إرهابية. بيدا هجم جماعة بوكو حرام في ليلة حنا يوم 5 من شهر 5 في كان حنا أسكر في جزيرة بركة تورروم كتلوا وجره عدد من أسكرنا حنا تشاد، والوضع دا ما سمه، فالمواجهة حنت العساكر مبكر وهدعم ما تكفي. خلي كل المواطنين بدعموا بروح الوطنية والتضامن واليقظة أن يكونوا فيجيلان. وده كله عشان استراتيجيات حنت المكافأة الإرهاب والحماية من التحديات المتطرفة. خلي الجهود تكون مبذولة والأمل متكامل بين الأجهزة الأمنية. والشعب يساعد الحكومة كان شافوا أي شيء عند شبح بالجماعات الإرهابية وعند خطط هندمار طوالي بس يخبر الحكومة. الوطنية ما بس شعار، هي التزام يومي لحماية الوطن والدفاع عنه. فالمواطن خليه يخط مصلحة بلده فوق كل شيء ويقع شريك فعله. فالحفاظ عن الأمن والسلام إلا المواطنين يكونوا حذرين من الإرهابيين دول. الأمن مسؤولية جماعية ما بس إلا الأجهزة حنت الحكومة. المواطنين أيضا يشاركوا ويلعبوا دورهم في تعزيز الوحدة الوطنية والامتناع للدول والالتزام بقيمتها، يجعل المواطن أول قط الدفاع ضد الإرهاب وغرس القيم الوطنية. ده يقلل المتطرفين وخاصة الشباب. نذكركوا الوطنية الحقيقية نبذ العنف والعمل على التلاوم بين الأفراد عشان يقللوا من الإرهابيين.
1: في نفس الإطار، الوزير الأول كبير الحكومة السفير اللامي علينا قام أمس الصباح بزيارة في المستشفى النحدة عشان برفع معنوياتنا الأساكر الانجروه في الهجوم البربري كان بوكو حرام البيجي في بركة تولوروما. زميل تجاني سيرمات والتفاصيل.
0: بعد يوم واحد من الهجوم الإرهابي البقى في قائلة بركة تولوروم العسكرية في ولاية هنالك تشاد، الهجوم ده سبب موت عدد من الأساكر التشاديين ووادين منهم مجروحين. عشان ده قام رئيس الوزراء السفير علماي هانينا بزيارة للأوبيتال هنا الجرنيزون وكمان المستشفى هنا النهضة، مشى عشان بيشيف الأساكر الانجرهو من الهجوم الإرهابي. رئيس الوزراء السفير علماي هانينا كلم بالدور الكبير القاموا فوق الأساكر التشاديين وماتوا من أجل الوطن. الدم الدفق على ساكر تشاد ما دم رخيص، لكن دا من أجل الآفة في تشاد. الهجمات القاموا فوق جماعة بوكو حرام الإرهابية ما أول هجمة، وده ما بخلي الحكومة تشاد توقف الدواس ضد الجماعات الإرهابية. رئيس الوزراء السفير علماي هانينا قال هو بيقيف مع الأساكر تشاد وكمان قدم التعزية الحارة للأسر هن الأساكر الماتوا من أجل تشاد. والحكومة نجات ملتزمة عشان تحامي السكان من التهديدات الإرهابية. رئيس الوزراء قال الحكومة نجات تمشي تلاحق الإرهابيين في آخر بكاناتهم، لازم بدمروهم عشان ما بجوا بسببوا مشاكل آخرة للسكان. رئيس الوزراء تمنى للعساكر البليسي الله ينطيهم العافية، والماتوا الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة. وأخيرا رئيس الوزراء شكر الدكاترة القدوا مجهود كبيرة وقاعدين بيساعدوا وبداوا العساكر المجروحين.
1: بمرسوم رقم 835 المدى فوق رئيس الجمهورية أمس 6 مايو 2026، هزن وطني هنا 3 أيام ترحما لأساكرنا الباهرين اللي توفوا من أجل الوطن. عملية النظافة للكنيفويات الكدوكو والكباري بقت في مختلف دوائر العاصمة جمعنا أمس فجر. المناسبة بداها الوزير استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتة، والعملية بدأت بالدائرة السابعة. خلينا نسمعوا للوزير محمد السليك حلاتة.
3: جينا هنا في هذا المحل نفطه الخدمة هنا الكوراج هنا الكانيفو ونظافة هنا الهلة. أشكر دابور البنك مونديال في

0: يخدموا بكل صراحة. الناس كان خدموا مرقوا الوسخ من الكانيفو هما بقبلوا بطان وصبوا في الكانيفو. ده ما ممكن، خلونا نخدموا كلنا يد في يد ويخلونا نخدموا على النظافة عن المواطنين.
1: في إطار جولته في بعض الولايات الصباحنا بلد عن البلاد، الوزير عن البنية التحتية وفك الإزلة أمير إدريس كوردا قام بزيارة تفقدية للمشروع عن الطريق أبشي أبو غلين على طول بسايو 95 كيلومتر عشان بعرف الكيفية انت العمل ماشي كيف، لأن الطريق ده بر أبدور كبير في التنمية الاقتصادية والتجولات انت المواطنين في السفر وخاصة في أثناء وقت الخريف عشان ده طلب خلي يكملوا بأسرع وقت. أمدانا بلدية أنجمينا سنوسي عبد الله أنت البداية عن المنافسات لبطولة بلدية أنجمينا للبلد أبو برجلين المشارك فوق السنة 34 فريق. البداية بدت في ملعب باري كونغو الرياضي وجمعت المباراة أنت الفتوح الافتتاحية أم بين فولا يدفيس مع فريق نادي إيف وانتهت المباراة بفوز حنا نادي إيف بثلاثة هدف لواحد. في بهدور نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة القدم ورئيس الرابطة حنا جمينا عبد الله الدش. في الصفحة انت السوداء الصفحة السوداء انتقل إلى رحمة الله أمس صباح في منذ واحد من أبرز الصحفيين هنا ونما هو أحمد الحسين أحمد بعد حادث هنا مرور في مدينة منذ. عمر محمد موسى يكلمنا بالسيرة الذاتية انت المرحوم.
2: وطنيتي للإعلام السمع البصري. أعزائي المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. إليكم الأخبار المسائية بالتقديم أحمد الحسين أحمد.
3: آخر صوته في إذاعة مندو الزميل أحمد الحسين أحمد، رجل كريم وخدام في نفس الوقت مهتم شديد بخدمته هنت الصحافة. أحمد الحسين أحمد من مواليد 27 نوفمبر 1982 في مدينة أم التيمان، وقرى القراية هنت الابتدائية في الليكول دار السلام في أم التيمان وواصل الدراسة حقه هناك، وكمل المرحلة هنت الثانوية في ليسي آدم دلة هنا مدينة مندو. بعد ده واصل الدراسة حقه في جامعة مندو قسم هنا القانون والعلوم الاجتماعية، ولقي الدرجة هنت الليسانس في القانون الاجتماعي، وإن دبلوم مقدم في اللغة الفرنسية دلف ودبلوم في القانون والعلوم الاجتماعية في جامعة مندو، بالإضافة إلى شهادة فني عالي في الإدارة هنت الموارد البشرية في جامعة مندو. خبرات في الخدمات الزميل أحمد الحسين أحمد متدرب في إذاعة مندو وبقى متطوع أيضا في إذاعة مندو لفترة، وخدم فوقها كمنتج ومراسل ومذيع باللغة العربية والفرنسية، وفوقها خط رئيس قسم العربي في إذاعة مندو، وبعد ده كمل حياته في المنصب هنا رئيس قسم البرامج والإنتاج والأخبار في إذاعة مندو. أحمد الحسين أحمد خلى ورايا واحدة أرملة وتلاتة إيال بعد مسيرته السمحة في الخدمة هنت الصحافة أي الجورناليستي والخدمة هنت المجتمع. من مدينة مندو عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: هسا 7:28 دقيقة قبل ما نختم نقدر أنابين رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو استقبل أمس وزير الخارجية عن جمهورية الكونغو الديمقراطية شايل رسالة من الرئيس الكونغولي ولنزير المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألماي علينا قام بزيارة تفقدية في مستشفى النهضة عشان هناك بشيف وفقد أحوال هنا الأساكر اللي انجروه وجابوهم قاعدين بالجوم وبرفع معنوياتهم. عملية النظافة الكانيفويات القدكو العملية بدت في مختلف الدوائر عن الأسيم انجمينا البداها كمان الوزير عن استصلاح الأراضي السكن والتمدن محمد سليكا حالتا. هو في النشرة سموت أخبار أخرى للنشر إن اليوم 20/1447 هجرية القراءة لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس أكيدير كوبير. النشر إن شاء الله تسمعوها بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع زميل تجاني حسين رمضان. جمعنا راديو تشات مع السلامة التهيات قيلوا بالعافية.

يسون السماء الرجال بعد ما سمينا نشرة الدرجية وسمينا شوية من الصحوات نرجع للسيدو عشان نبدأ لكم البلاغات. هنا اليوم فجر الإدارة العامة أنا وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نجري لكم أسماءهم ديل خلي أجل عجلة بمشوا بأوراقهم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيهم ينبخص بكاناتهم البكانات فوق مشاكل هم محمد يوسف إدريس عند بكان في كاتية ديجال الكدوس سكسيون 3 إيدو 107 لو 14 عبد الرحمن إسماعيل لإيسا عند بكان في تيران في كاتية أنجابو سكسيون 1 إيدو 83 لو 24 إبراهيم أوسمان عند تيران في كاتية دابازين سكسيون 2 إيدو 114 لو 14 محمد زين كوري حامد عند بكان في كاتية ديجال الكدوس سكسيون 3 إيدو 104 لو 2 Bibido Dria Yusuf, Nda Bakan fi quartier Digel El Koudou, section 3, ilo 102, lo 25. Moussa Hamid Maki, Nda Bakan fi quartier Digel El Koudou, section 3, ilo 49, lo 9. Omar Mohamed Nokour, Nda Bakan fi quartier Tangile, section 1, ilo 45, lo 7. Hina Nassin. Ali Mohamed Nahid, quartier d'Abazien, section 2, ilo 171, lo 27. Haroun Mohamed, quartier d'Abazien, section 2, ilo 171, lo 28. Wakhiran Fina Sen Kaman Akhar, Mohamed Adoud Ibrahim, quartier de Gel El Koudou, section 3, ilo 101, lo 8. Hissein Abakar, quartier de Gel El Koudou, section 3, ilo 101, lo 8. Kulum Kamamacho. Alla balagda ka convocation balakhana wafa emma mohammed ahmed balama fakidanna balama fakid emma jidda bishara bishara ahmed ahmed jidda bashir jidda bishara hasan gujja khala umar adum mumin hasana alhajja makaila yusuf alimam bishara yusuf mohammed shidde jibrin adum jime jibrin ali akhay إما عبد الكريم شايب جبرين خالة ولد السلطان إدريس قنبو قنبو جدة توتو بشارة جبرين الكواش عبد الرحمن التوم معلوم أخي علي توم السائر محمد المدار إيسا حسنة الدور أسمان إبراهيم دناء معلم إيسا موسى عائلة إيسا ولا نيري جبرين الجد عائلة علي الشريف جبرين إما لوم الحزن ببلغه لبلام إسماعيل لدنقس الشيخ أزرق محمد الشيخ بيري هارونة بلام محمد حارون بلام التوم صالح بلام كفتر إسماعيل عائلة جبرين ولد بقاسي الشيخ علمين هسيني بلام ديناء أنجيلي بلام رمات جدة بلام محمد كيسة بلام زيادة محمد بلام هسيني المدار بلام الشريف رمضان الشيخ أبكر أتشيمة الهاجة أم التوم الأج محمد تبكرشي عائلة بشارة ولد انكسيري بلام يعقوب عبد الرحمن بلام محمد أوي بلام محمد رمضان الحاج محمد السائر بلام النايم جبرين بلام عبد الرحمن محمد بلام جدة أحمد بلام باري رمضان بلام بشارة موسى بلام بكر حسن الحاج محمد أنقبجة معلم حسيني هارون بلام يونس آدم بلام محمد آدم بلام عمر صالح بلام محمد أخدر بلام بشارة حليليف بلام سليمان يوسف بلام عمر بشارة بلام بشارة سخيل بلام جدة محمد بلام بركة نوام بلام أبا جدة عمر بلام محمد تبنية بلام عمر محمد هارون ولد الحاج بلام محمد بيو الحاج أحمد تقرقم بلام حسيني جدة بلام النور إبراهيم عائلة أحمد خالة يعقوب جدة عبد الرحمن ولد الكبوري الشيخ إما خالة الشيخ بشارة محمد الشيخ عثمان الخاطر الشيخ علي إما قنبو سليمانة بشارة إبراهيم قربة بشارة سليمان شايب قنبو أنقويا بن نصيب محمد أبكر يايا أبكر دينا والقوز الرئيس حمدان وكل الشوفيرات عائلة بركة بشير عائلة النصيب رمات الشيخ حسيني سيد عائلة النور مختار جبرين حسيني عائلة محمد يابس دلقال لوان حسيني الهاجة توم موسى بلام عبد الرحمن عبد الكريم الشيخ صالح فلجة ديناء أبكر بلام جبرين عبد الله أثمان محمد جبرين في مندو بلام محمد تبيلي
بلام جبرين آدم بلام جدة بشارة عيلة عبد الله موسى شايب جدة الكوميسار رفكي آدم بركة كوميسار دقم هارون دونغوس رمات اللوان فليجي حسنة اللوان جبرين دونغوس ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاة أخوهم وولدتهم محمد بشارة مات يوم الثلاثاء وسرغة تبقى اليوم الخميس في هلي تنباقول هلي تبلامة فكي إما الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر ليا ويرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا 40 الشيخ عبد الرحمن حسنة بلامة جيت حسنة جبريلنا حسنة توم حسنة أبوت حسنة يسيني توم عبد الرحمن بلامة محمد أنباري تراب غالب بلامة إما آدم الشيخ هارون الجبرين عثمان خالد يونس قنبو في جليجي الشيخ خالة عبد الرحمن وبلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل بكون السرقة إلى 40 يوم هنا بنيتهم المرحومة توما بنت عبد الرحمن السرقة تبقى اليوم الخميس في كارتيه جليجي هلي تدلقي إما الجدة حسنة نواصل بالبلغاتنا الوفا هارون البشير شيخ آدم رماد بلاما قجري جدة الحاج بكر حسن انجني دلقى عبد الله كليسم سم جدة إيسا الحاج قنبو ولا قطرة موسى أبونا آدم حسيني إما محمد أبيسو محمد خرسة حسيني عبد الرحمن ياسين عارم عبد الرحمن إلي إدريسة أخونا يايا محمد درات حسنة شيخ إدريس بكر هارون آدم هارون قنبو إيسا كليسم بركة أبيسو محمد كليسم أحمد آدم جونغاي أحمد آدم دونغاي شيخ حسن متر شيخ عبد الله حسيني شيخ جدة دشوش شيخ عبد الرحمن بشارة بلام جيت بركة بركة انجيني محمد كبير سيد عبد الله أحيى هارون اللوان عبد الكريم جرات داود صالح محمد أمين حسن والإيلي آدم مكايلة آدم سمي جدة عائلة كفترة دلقاء جابر جبرين دلقاء رمات حسنة دلقاء حامد محمد دلقاء توميد جيت دلقاء رمات قنبو دلقاء أبا كاكا دلقاء أبا زين حسيني دلقاء بيت محمد دلقاء عادم أتمان دلقاء عبد الرحمن مكايلة دلقاء موسى جبرين دلقاء جبرين المعلم دلقاء حسيني هارون دلقاء حسيني بكر دلقاء حسنة إدريس زكريا دلقاء خليل جبرين دلقاء هارون أخي دلقاء إركال جبرين قنبو عبد العزيز لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بوفاة أنا أبوهم مكايلة آدم دناء المعروف بكيلة مات أول تمس وسرقة تبقى اليوم الخميس في بطلوالي صغيري اللي تدلقي اللي تبلامة قجري الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة نواصل بالبلغاتنا الوفا محمد شين بركة آدم محمد تبركة محمد بلامة يعقوب قنبو بلامة هارون يعقوب أزرق محمد شيخ الفاصل جدة بلامة آدم قنبو آدم عبد الرحمن معلم إما عمر بلامة القوني بشارة معلم صالح إبراهيم الحاج عمر إدريس أنخد إيسا عبد الرحمن أبكر خالة قنبو حامد قنبو كبيتة جدة الحاج إدريسة آمر شين إيسا عائلة سيد تحلول الحاج إبراهيم بكري شيخ علي سيد بلام الشريف رمضان بلام محمد في الرنيا بلام حسن أمباري في فايا بلام بركة حسيني اللوان حسيني مكايلة دبوقة محمد بلام عبد الله نصيبة بلام القون إبراهيم بلام يوغو محمود الحاجة حسنة حسنة جدة الحاجة موسى ماديقة الديركتور دينا يا التراب بلام محمد آدم بلام صالح إجيل بركة هارون بلام بورو توم بلام محمد دنا شيخ نايم موليد شيخ إيسا جدة مالهم دينا حسنة حسنة أخي بلام محمد تبيو بلام عمر محمد بلام نور إبراهيم مالهم قنبو أحمد قنبو بكري مالهم بشير علي شيخ عثمان حامد أحمد خالة في أنبسطنا جدة الشيخ عبد الرحمن الحاج توم موسى إزيريك شيخ حسن متر الجدة آدم النظيف بلام هارون آدم لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بوفاة أنا أخوتهم وزوجتهم فاطمة رجيبة محمد ماتت يوم الثلاثاء وسرقة تبقى اليوم الخميس في بنية هلية الشيخ الفاص جدة الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة
بلاخنا فرحة بشير ولد الشيخ إما هارونا ولد الشيخ إما بشارة حمدان حسن أخو محمد بشير شرك إيسا عبد الله القاضي آدم أجد كم سلم حسنة أخي بيت محمد طاهر أنخرس جيمي أخي خميس أنخرس بيت محمد أنخرس بيت محمد مرني محمد فضني آدم وكل الأخيان إنهم ميضي لهم الفرحة ببلغوا لكل الشباب أنا هميدي هي البلام السيد كل الشباب من بلوليات الشباب من مردو الشباب من الشابات الشباب من إفنيات الشباب من الشوفل الشباب من فرحة الشباب من بادية الشباب من ميلو سوغوريات الشباب من جيتو الشباب من دليكينات الشباب من البيضة الشباب من الفار الشباب من الرضينة الشباب من اللبانات ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرف هلال المجاورات بعروس أنا ولدتم بشارة محمد تكرور على رسب يوم السبت والعزومة يوم الأحد في هميضة هلي تبلا محمد الشيخ والشيخ إما كانتون كدادة واصل بالبلاغات الفرحة مكايل رماد إدريس رماد يوسف جدا دنا آدم عبد الرحمن نابكر جدا عبد الله جمي إما اللمبة مكايلة إيسا آدم محمد إيسا أبا قنبو أمر إدريس إما يجيل أجدة بلا محمد تور شين إبراهيم بلا هارون سيبي أخي أبا جدة جبرين أخي رماد إدريسة إدريسة مكايلة محمد مكايلة عبد الرحمن إما آدم إيسا إلو مكايلة إسين الضهية لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بعروس أنا محمد مكايلة على رسبك يوم اليوم الخميس والعزومة مباكرة الجمعة في مقرقف هلي بلا محمد تور واصل بالبلاغات تبلغنا الشكر الرئيس محمد توم رئيس الشباب هسنا قنبو بشكره جلالة السلطان محمد إجلي كشلة كاسر السوبر في أنا اللينيا كل الشباب دا كانتون كشلة دا ندنيني وكل الكناتو بلام عادم محمد تبركة كل الشيوخ كل البلامات اللجنة المنظمة الرئيس محمد كبري وكل جمايته كل النسوان والرجال البعيدين والقريبين البر والداخل الجو شاركوا معهم وما بنسوا الشباب من كارتيه الرنقاجي الجو حضروا في درجينا كرئيسا الخيالة الدرجان ده كان بيجي يوم 19 أبريل 2026 في كركم بنسيت الساعة 7:49 نمشي لمكنة الفن نلقى جديد غوبير

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.

مسنو سمعت الرجات في كل مكان خلاص تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكنا نخلو بكنا لزملائنا بيجي بعدنا بكلم لكم بكلم سارام الزميل تيليم جايوس خدمنا في مكنة الفن أسر الآلات والموجات خط الصهوات والأغاني والآيات القرآنية عفوا أجدري جوبر في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمض أبيض نقول لكم قولي بعافي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حسنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو

عليك صلاة الله ثم سلامه وعيش بدون الحب فيك مضيع حواني خير الناس برا ولا غرا ألم يك خير العالمين ولا شرا وقد جئته شبلي وما جثا سوانا لدى أعطابه وفق ما أهوى فخاطبت محبوبي وكدت لقربه يخال لقاء خير الورى نلته صفوا فقلت وإني معرق في وداده سلام على من يركب الضرف والقصوى توهمت أني قد مسست محمدا وعانقني جهرا وطاب لي المسوى صلاة على خير الخلائق مصطفى البرايا الذي قد حطم الظلم والبلوى سلام عليه من خديم متيمين من أقصى بلاد الغرب للمصطفى المأوى عليك صلاة الله ثم سلامه حياتي لا تأثيم فيها ولا لغوى عليك صلاة الله ثم سلامه فحبي دواما للأمين ولا لهوى عليك صلاة الله ثم سلامه.

عنده شهادة حق أرفض الشرك والأهواء وأشهد أن الله لا رب غيره وطه إمام المصطفى سند الأقوى فما شاقني ربع بعيد فراقه ولا شاقني نجد ولا شاقني أروع وما برياض من جمال وخطوة وطيب هراء وهي في الرتبة القصوى فهل هي تسلي عناقيق وخندق وأحد وسلع أو أريس وما أروى وطاب مقاوي بعد ذاك بمكة خلا لي حطيم والمقام لنا أقوى حلا لي سجود عند بابك خاشئا تسائل ربا جل شأنا لنا أخوى حلا لي سجود عند بابك خاشعا أسائل ربا جل شأنا لنا أفوى أقبل يمن الحق جل جلاله لأحظ رسول

أمامي وخلفي مثل من حقق المهوى وأسأله سترا وعفوا وتوبة وهديا وتوفيقا وصونا عن الأسوى ونيل قبول منه والفوز والرضا ورؤيته وسط الجنان كما أهوى وإن الذي قد رد طه لمكة سيرجع إبراهيم للمصطفى المعوى على أحمد المختار من عند ربه صلاة وتسليم يطيب به المسوى عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم يفيض بها الجدوى عليك صلاة الله ثم سلامه حياتي لا تأثيم فيها ولا لغوى أبرق بدا نحو المرابع يلمع فهبني امرأ إذ يلمع البرق يدمع لمحت بوهن ويك هجت صبابة ورقرق دمع ساعة الحي تهجع تذكر أيام الصبا وهي قد مضت ولم يبق إلا لوعة وتوجع سقى الله أرضا بالمدينة إنها محط رحال فيه خرق يرقع ديار حبيب الله وهو أمينه ديار بها تلف المرافق أجمع.

وأكرمهم نفسا وصحرا ونسبة وإلما وآدابا وأتقى وأخشع فقد كان خير الخلق فخما مفخما وذا هيبة والمشي فيه تقلع وأزهر لون أدعج العين تزدري بعين مها عند الخميلة ترتع وأنجل عين أحدب الشفر واسع جبين رسل

الله والخلق أوسع أزج وأقنى وجه طه مدور ولحيته كثى وصدر موسع ومنكبه

تلمع وسائل أطراف وغير مشذبين عزيم كراديس من الخلق أرفع وأشنب صغر إن توسع ينجلي كحب غمام أو لك البرق يلمع.

ديار لمن في الخلق يعطي ويمنع وأكرمهم نفسا وسحرا ونسبة وإلما وآدابا وأبقى وأخشع فقد كان خير الخلق فخما مفخما وذا هيبة والمشي فيه تقلع وأزهر لون أدعج العين تزدري بعين مها عند الخميلة ترتع وأنجل عين أحدب الشفر واسع جبين رسول الله والخلق أوسع أزج وأقنى وجه طه مدور ولحيته كسا وصدر موسع ومنكبه

صوت المعور وسائل أطراف وغير مشذبين عزيم كراديس من الخلق أرفع وأشنب صغر إن توسع ينجلي كحب

الملك تنفح ويخشع وأحزانه موصولة بتفكر وإن قال قال الفصل والحق يريع.

يشبيك دميتان إذا فرق العشعار يبدو يلمع وكاللؤلؤ المكنون والمسك عرفه فمثل رسول الله لو يحظى واجمع وأحلم خلق الله أعدل خلقه من الناس أصحاب من الناس أشجع ويخدم للأهلين يخصف نعله ويقطع لحما وهو للثوب يرقع أشد حياء وهو يأتي لمن دعاه

يشبعوا ويركوا أحيانا جوادا ومرة حمارا وحينا راجلا يتقلعوا ذلك في الملبوس والطيب فائح يجالس أقواما والأصوات ترفع ويمزح أحيانا يولف مرة وما هاب ملكا قد ضف الشأن أرفع وما حقر المسكين يدعو جميعكم وبالله مولى الخلق ذا الخلق يجمع وأكرمه المولى أجل كرامة وخصصه من للخلائق ينفع عليه صلاة الله وذر الشارق وغنت حماماتنا على الغصن تسجع وما رد ضيم الدحر عن ساحة الذي يزخرف أمداحا ويشدو ويسجع وآل وأصحاب مدى قول شيق أبرق بدا نحو المرابع يلمع عليك صلاة الله ثم سلامه وهل بعد هذا كله سوف أرجع.

0: عليك صلاه الله ثم سلامه فعيش بدون الحب فيك مضيع حضاني يا خير الناس برا ولا غرا الم يك خير العالمين ولا شرا وقد جئته اهلا وشبلي وما جسا سوانا لدى اعتابه وفق ما اهوى فخاطبت محبوبي وكدت لقربه إخال لقاء خير الورى نلته صفوا فقلت وإني مغرق في وداده سلام على من يركب الضرف والقصوى توهمت أني قد مسست محمدا وعانقني جهرا وطاب لي المسوى صلاة على خير الخلائق مصطفى البرايا الذي قد حطم الظلم والبلوى سلام عليه من خديم متيمين من أقصى بلاد الغرب للمصطفى المأوى عليك صلاة الله ثم سلامه حياتي لا تقسيم فيها ولا لغوا عليك صلاة الله ثم سلامه فحبي دواما للأمين ولا لهوا عليك صلاة الله ثم سلامه وتحفظ نسلي عن ضلال وعن أغوى ودعته والدمع يجري سوابة على حين لا يجدي بكاء الفتى جدوى وودعته أستودع الله عنده شهادة حق أرفض الشرك والأهوى وأشهد أن الله لا رب غيره وطه إمام المصطفى سند الأقوى فما شاقني ربع بعيد فراقه ولا شاقني نجد ولا شاقني أروى وما برياض من جمال وخضرة وطيب هواء وهي في الرتبة القصوى فهل هي تسلي على عقيق وخندق وأحد وسلع أو أريس وما أروى وطاب مقاوي بعد ذاك بمكة حلالي حطيم والمقام لنا أقوى حلالي سجود عند بابك خاشعان أسائل ربا جل شأنا لنا أفوى
1: بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

فاتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسل

برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة

تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون.

آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم.

آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم

ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.

بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أن تقول نفس يا حسرة على ما

أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفردهم

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض.

آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب

ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم

كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.

صدق الله العظيم. السلام عليكم جمان دينا دي نمينا فدا راديو تشادي يا كوكال كال غيرجنا نفو راديو ندارا رونا لبر دي كوي هادي كينغال لايسي كين تاودو هادي كينا مي داينا كونغو تولور ساكين اي دوبين دينا فين دينا ركونا كلار اي كي انجيل كابين تكنيكين دي تشوبي غابريل كورو ريجي دانتان ان دي بالوا في سنجيريا دو هادي كينا توكني سين سنتر متر غريدي انجي سنين با هان نيو نا يدا في ميكرون دي اشتا بكر موسى كورو وات سامرو دايا لبر دي كوي دي كرانو جدو كنا فنيون labara di kranun jidu kuna fania na di hal ni niona geda india di geya ko ya kwa di hededu ye lamar do hadi kina yam iskirande kladado hadi kina buka harambe di isahiyumcha la yesoni la ya warta dawina nangandoro di geya kra tien maruko ya kwa di bike kami daranso chandu chidimba hal adi nangandoro kina kamin teknik rilini na lorana di chudu sudu nikirini chope Gabriel.

بعضكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسلموا

الرسول من بعد وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم.

صدق الله العظيم. السلام عليكم انا برادر زكار كوجي كنيكا سا توزور دغا ديغريم بكي كاري ستوديو 3 رودي تشاد نتر غين سا توزور دغا ديغريم بكي مسورو برغزال يي فايا لارجو يي فدا يي امجرسي بردا يي ماوي بول يي مسكوري يي ارغنار غين اما ديملندرا غريديا سانفريتي كانا غنا بلش كورتريغا ان ديملندرو ريجي دانتان داتشينغا ان او كورنانا كوي ماتودرا جيمتا روجي en cabine technique butara munda ganna ko da cinga chopki gabriel en dirun da micro ci da saka la blad ngi ndi ko mamat nuri suleiman saka cabine technique ke chopki gabriel cinga gredina di won ngrana ngi ndina gujiku

0: ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
1: صدق الله العظيم. سا تزار دقة مرتاغوس سجونا مرتاغوس بكي كاريش ديو تروار دي كاد نتير غوين سا تزار دقة سجونا مرتاغوس بكي مسرو برغزال دي نغوين فيزيكي نغوين مدر دين نغوين ara la planta mini wani kujikuma no la mani kujikuma alla go sofi ci sa tu zora diga digre ma bekene to sofa do ga ama dimlandra gredi a sanfir ci kana gana burse kurtir ga ang dimlandro reji dan tenda ci nga wukurna na kuima to dra jimta roji ang kabin teknika butara munda ga na korda ci nga chupki gabriella adeta no ka tamura umar idris umar arbozere mel binen labra nyandaga ang dirna mikru ci da sagal labra nyandu ci ko mamat nuri suleiman allah mandra ci tra gana na lagu kine allah ma washa gana na allah shafaja allah tarana gana na allah rahamino assalamu alaikum.
0: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق.

نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق.

شوف شكرا مقصاصو دقيقة سي نقالي استديونتي صدق الله العظيم راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إذاعة الوطنية تشادية مقصاصو دقيقة سي كارفيني ترونيا رو قميسي رو سيلي ناف موي إن بار دبريو تسيري كارماشيني نشرزيني دولة تشاد كنادل خا جمهورية ديمقراطيك إن كونغوني عشان مترشي جوليانا أمانتو لومومبا رو منظمة فيني إن عالمية إن فرانكونفوني دي تيليني تانو أخبار نندلا أورمون رئيس الجمهورية بو دوليني مارشال محمد إدريس ديبيت نو وقد ملمو فيني دلتا جانب ديليغاسيون إن كونغوني نون دورو رسندلا منيستر ديليغي دي تشي منيستر إن شون القارجية de kalaf kutu dar nasargne in dawlum de tror antar nasarne crispin badou fanzana secrétaire in congone de in congone yabo risala mun reis in arende in congo rdc félix tshisekedi chilumbo Nindela premier ministre Safir Alamay Halina taga ta adagande lejna intanzim de ko nakhash khandoge wufuk de dan ha komune to Africa Park Network jamange daman taga kar reis in Kulurambaya Kunja Julien jaman kuygango utni na komune to nab de ngudi ko fakondoge inu mustashar gne in dar kornge mustashar in geger kornge koronen bat ufuk de ron koron damida ngal ayam de adakhne lajnene mun indi ñenen mun nafine in bar dubur yot sire kar machine de bar tijje ashan kda ka wal khani kongon cadre tijje ufuk mu tijje وفق موتشي غاردي نوغدين كورنيا لجنا اكات كايلي غاردي ترانين دلا لازم ك كبادانا وكيسر خر نابرن دي كال ناب ني دايما بريمير مينستر بوين حكومه سفير علي علينا وتمون روماشا ناف موي ان بار دبور يوت سوري كار ماشيني باغود اسكر غندي ادرخني tanu utun lap tane de in asker re de tonya garnison in asker gne ba ka irge nun inu la renaissance de tel ñine dig de danan premier ministre re mur re bo in asker gne isaqa malwa jamus amnine ali mohammed un secrétaire d'état in dapter gne mbay de ji de kanji francine bo chef d'état major in askergin tanene de toña nyamarge bel felix matak ban got rondong de mardanini yani adarkhni wqut hujum den delle de tarnang lakchat tene bat naf macha de dawle chat najaqa to garni de tel ñine connexion 2030 de tel ñine in bar bar dubri yot simatene de dubai de tene awal malama taranya shan wataniya w talmiya kandel dana wazaran de imbe malin hukumine direction in wazaran de kalaf kutube malin hukumine ministre konya tayr hamid gling oro kolo shan kolkhungen yani danyin to koho wajibat uto oho garde nugudi لازم دولة تشاد كو كتارنيانن أورنيو متك بعد هجوم دين دلة هجوم ديدا هجوم يعني توزو غماشا ده قد ده إن أسكر جنه دفاعين أمنين ترنان لك تشاتي منظمة مكولو قدام كن يعني ندال رنه دفاعين أمنين تي
بان اندلا رئيس الجمهورية قدم كنيو كوخوزي سفير جمهورية دول تشاد وتومالي مدام كالزب نجيل كنغار ماجيمتا نون فين دو تشاد دو ان تشاد دو تو كامرون تي جدة موسى عثمان سفير دين دولة تشاد ان جمهورية الجزائر مختار واو ذهب دي امار بوني ميدياتير ان جمهورية سالي كبزابو نون رئيس ان سي ان دي اش بلغار لارمي جاك نون ديليغي جنرال ان حكومة دي تشي جيجر دي انترنان بوركو جنرال ابراهيم اخشان نون رئيس ان سي ان دي سي كونفنسيون ناسيونال ديموكراتيك اي سوسيال CNDS Hassan Ahmed Pacha yani Ellen Cha Cha garnen tous gumacha ou tous chefil in dawl chat te gardidin de tri digde okon iman gda okon ugul gda ou okon raham gda tanu rignin yani gaddam kun ihtram ou kelen un zir dam tara ke shajja handoga define amning فاين امنينن رخون وسني عشان كهاما خندوغي استقلال دول زني ترنان زني و استقلال ازني تانو خد رخونن يعني تضامنن لازم كتو تضامنن جاجينك متك لازم تضامنن كتو دانز دي رئيس الجمهورية مارشال محمد ادريس ديبيت نو يا بده بو ان قائد القوات قائد القوات ان عسكر ان تشد بصفام لازم يعني تفرسون دلا ركا اورون ندال رني اورون شجار ني جانب ان دول ني وجانب ان دفاع ان امن دي رخنا رخني قال غورتي قال هجوم دين دل عشان قالكو باور كاو de irhabin gende okon iman gda okon barqida bat zokho dor de adakhne dawli chat tri sajal kha got ongo ziyada got ongo tam mushkil nin dala de daptor gne elen lazim wiqayin de in shab gne lazim kuto mutalabanin yani ko wasakhan imang de jam gne nan kashinge o digde okon marat didin de in sukarini o digde okon attachion de teline supertension de teline matak yani got kam card onen marat de has barat mef mifsingenin deningen jakon jawnyida jakon jawnyina tan docteur ken elen lazem yani imeng de adern mifsing okon marat ta shoge marat yani sukarinin lazem kay man kolo korno xiga kaw kay mane ashan yani ke saat ki mako sa so de gege sikaru fo khalas waqt zen tamaha tak yani dawl chat okmare romoto nun yani dawl chat bisifa am matak ze ronzeng gusini o shab chajengen rokhni ngal hujum den delle ronzege rokhni o ashan ke dafaq ndoge dawlrene sa so de gisi karfo quran el kerim

آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب

ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة.

ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.

محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر

فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله.

في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما

ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرجوا

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول

0: Radio Tchad émettant de N'Djaménan, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.
1: بسم الله الرحمن الرحيم المستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد تقترب ساعتنا الآن إلى 57 دقيقة بعد 5 مساء حسب التوقيت المحلي لمدينة أنجمينة وأطرافها أحييكم من القسم العربي بالإذاعة وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا بتاريخ اليوم 25 من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة الموافق 7 مايو لعام 2026. المستمعون الكرام كالمعتاد فعند 6 تماما ستتابعون إلى نشرة الأنباء والتي تأتيكم مباشرة من الإذاعة الوطنية التشادية عبر موجة 94.5. المستمعون الكرام يخدمكم خلال هذه الفترة هناك في الهندسة الإذاعية الفني جابوا غافرييل وفي طاولة المراقبة جيمتا روجي وفي التقديم معكم آدم صابون موسى. ستأتيكم نشرة 6 بعيد قليل فابقوا معنا.

آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب

ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.

0: صدق الله العظيم إنها السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. عقب الهجوم الإرهابي الغادر لجماعة بوكو حرام الإرهابية على بركة تولروم بولاية البحيرة، أعلنت الحكومة الحداد 3 أيام على أرواح الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف. بعد هذا الإعلان جاء مجلس الوزراء العادي المنعقد اليوم ليشدد الإجراءات الردعية. إعلان حالة الطوارئ بولاية بحيرة تشاد لمدة 15 يوما هي النقطة الوحيدة المدرجة في جدول أعمال المجلس الذي ترأسه رئيس الجمهورية رأس الدولة القائد العام للقوات المسلحة التشادية المشير محمد إدريس ديبيت نو. محضر أعمال هذا المجلس قرأه وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد. نتابع ذلك بترجمة وصوت حسب الكريم محمد سعيد أبازين.
1: استعرض المجلس الوضعين الأمني والإنساني بولاية البحيرة في ظل التصاعد الأخير للهجمات الإرهابية التي نفذتها جماعة بوكو حرام وما نجم عنها من نزوه للسكان واستمرار التحديدات التي تستهدف الأشخاص والممتلكات. وعقب المداولات صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإعلان حالة الطوارئ بولاية البحيرة لمدة 15 يوما وستمكن هذه الإجراءات السلطات الإدارية والأسكرية بولاية البحيرة تحت إشراف مشترك لنائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي ووزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب ووزير الأمن العام والهجرة من اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي تحديد من شأنه الإخلال بالأمن وطمأنينة السكان. وتشمل هذه الصلاحيات على وجه الخصوص فرض حظر التجوال، توقيف الأشخاص المشتبه بهم ووطئهم رحن الحبس الاحتياطي، منع تنقل الأشخاص والمركبات والدراجات النارية والزوارق والقوارب خلال الأوقات التي يحددها قرار يصدر عن المندوب العام للحكومة بالولاية، إنشاء مناطق حماية أو أمن تنظم فيها إقامة وتنقل الأشخاص، الأمر بالإقلاق المؤقت لقاعات العروض وأماكن بيع المشروبات ومختلف أماكن التجمع، إقلاق الحدود والمنافذ المؤدية إلى مختلف الأقسام بالولاية، تنفيذ عمليات تفتيش للمنازل ليلا ونهارا، جمع واسترجاع الأسلحة بمختلف أنواعها. وقبل اختتام الجلسة قدم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو باسمه الخاص وباسم الحكومة والشعب التشادي تعازيه الخالص لأسر الضحايا، كما أعرب عن شكره لحكومة نيجيريا على ما قدمته من دعم وتنسيق فعال في إطار العمليات المشتركة التي تنفذها قوات الدفاع والأمن لتعقب عناصر جماعة البوكو حرام الإرهابية والقضاء عليهم. وأكد رئيس الجمهورية أن الصديق الحقيقي يعرف في الأوقات العصيبة. وفي السياق ذاته طمعن رئيس الجمهورية الرأي العام بأن الوضع بات تحت السيطرة الكاملة للجيش التشادي، موجها للحكومة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بمدينة جمينة خاصة في دور العبادة وأماكن التجمعات، وذلك تحسبا لأي محاولات تسلل أو تحديد محتمل. بدأت أعمال مجلس الوزراء عند الساعة 10 صباحا وانتهت عند الساعة 11:40.
0: الحاجز أمام هذا الإرهاب جماعة بوكو حرام بولاية البحيرة لا يقتصر فقط على السلطات العسكرية إنما يعود للمجتمع المحلي. رئيس الوزراء السفير ألامي هلينا عقد لقاء مع أبناء وكوادر بحيرة تشاد. علي بشاري.
2: الأحداث الدامية الناتجة عن الهجوم الإرهابي الذي ضرب القاعدة العسكرية في بركة تولوروم بولاية البحيرة، هذه التداعيات الأمنية كانت هي عنوان الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء السفير ألامي هالينا أبناء وكوادر منطقة بحيرة تشاد، والذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الجنود الذين سقطوا في الهجوم. رئيس الوزراء الذي افتتح الاجتماع مخاطبا أبناء وكوادر المنطقة قال: كما تعلمون أن 48 ساعة الماضية كانت قد تعرضت ولاية البحيرة لهجمات دامية، وفي هذا تم الإعلان عن حداد وطني لمدة 3 أيام. وباسم المشير محمد إدريس ديبيت نو أتقدم بخالص التعازي لأسر القتلى والمفقودين وكافة الضحايا، وأتمنى عاجل الشفاء للجرحى في هذا الهجوم البربري. وأضاف ألميها لنا بأنه وفي مثل هذه الظروف يجب علينا العمل بشكل جماعي وإيجاد حلول لهذه الآفة، وأنه بالنسبة لرئيس الجمهورية وكل الحكومة فإن هذه الأزمة ليست عسكرية وحدها، بل لا بد من تحسين الجانب الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفقر والمجاعة. رئيس الوزراء قال إنه وفي ظل هذا الوضع فإن الحكومة قررت إعلان حالة طوارئ في كافة مناطق الولاية البحيرة لمدة 21 يوما. الاجتماع شهد مداخلات منها كلمة عبد الله ينبدنبامي وزير الوظيفة العامة والعمل الذي قال إن ولاية البحيرة ونتيجة لأنشطة الإرهاب فيها فقد أدت إلى توقف الزراعة وتربية المواشي وبفعل سيطرة جماعات أناصر بوكو حرام حيث أصبح الواقع هناك أشد ألما. لا بد من الوقوف وإيجاد حلول لهذه الأزمات حتى تنعم ولاية البحيرة وتعود كما كانت. رئيس الوزراء وفي ختام حديثه طالب من أبناء وكوادر منطقة بحيرة جاد وقال أنتم القادة تفهمون تركيبة المجتمع هناك والتحديات التي تواجهه وأن مهمتكم هي الحديث لشباب البحيرة وتوعيتهم في الوقوف خلف قيادة رئيس الجمهورية حتى لا نترك مجالا في قرانا ومناطقنا وأن لا يقع شبابنا فريسة سهلة في يد الإرهاب والبربرية لأن الحكومة والقوات الأمنية بحاجة إلى دعمكم ودعم سكان المنطقة.
0: هذا ولا تزال تصلنا إلى قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية برقيات الإدانة والمساندة إلى جانب القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد إدريس ديفيتنو. مصطفى بشار محمد.
3: ببالغ الحزن والأسى العميق علم مجلس الشيوخ بالحجوم الهمجي الذي وقع بالقاعدة العسكرية بركة بروروم بولاية البحيرة بحسب ما صرح به رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي. وفي هذه الظروف الأليمة يدين المجلس الشيوخ بأشد العبارات هذا العمل الشنيع الذي يجسد مرة أخرى الخصوة العمياء والحمجية اللامحدودة لتلك القوة الشريرة لعداء السلام والحياة والكرامة الإنسانية وفقا ما جاء في البيان مجلس الشيوخ. وينحني مجلس الشيوخ بكل احترام وإجلال أمام أرواح هؤلاء الجنود البواسل الذين سقطوا وأسلحتهم بأيديهم أبطالا مدافعين عن وحدة التراب الوطني. وأكد الدكتور هارون كبدي تضحياتهم لن تسحب سدى بل ستظل رمزا خالدا للالتزام وشرف الأمة الجادية بأكملها. كما عبر أعضاء مجلس الشيوخ عن خالص تعازيهم ومساواتهم لرئيس الجمهورية رأس الدولة والقائد العال للقوات المسلحة المشير محمد إدريس ديبي إتنو وأكدوا تضامنهم مع الجرحى متمنين لهم الشفاء العاجل. وفي مواجهة هذه المحنة تؤكد تشاد إنها ستظل موحدة وصامتة ضد الإرهاب وتقول لا للعنف العام والمناورات الإجرامية للجماعات المسلحة. وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ إن تشاد لن تنحني ولن تنحار بل ستواصل الصمود والثبات. ودعا المجلس جميع التشاديين إلى الوحدة الوطنية واليغزة الجماعية وتقديم الدعم الفعلي للقوات المسلحة التي تعد حصن الأمة ودرع الشعب في المواجهة الظلمية والحمجية. كما رفع كل من الحزب الديمقراطي الاشتراكي عبر رئيسه دافيد بوكر ديني والاتحاد الوطني للوطنيين من خلال رئيسه تاما برنار كيني والمجلس العالى للزعماء التقليديين في تشاد عبر رئيسه تاميتا جيدينغار برقيات بالإضافة إلى الكونفدرالية الحرة للعمال التشاديين بعثت بيانا وقع عليه العميل العام إبراهيم بن سعيد حيث يضم هؤلاء جميعا أصواتهم إلى أعضاء مجلس الشيوخ إدارة هذا الحجوم مؤكدين تماسكهم بالوحدة الوطنية والسلام.
0: استقبل معالي رئيس الوزراء السفير اللامي هلينا الدكتور جافيت عبد المنعم رئيس منظمة أطباء بلا حدود الدولية. وقد بحثت المقابلة تنسيق جهود الاستجابة الطبية بمناطق اللجوء والنزوح في شرقي البلاد. محمد المهدي أحمد عبد الله.
4: التقى معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا اليوم الخميس 7 مايو 2026. التقى الدكتور جافيت عبد المنعم رئيس منظمة أطباء بلا حدود الدولية وذلك لبحث التعاون في المجال الصحي بين الحكومة التشادية ومنظمة أطباء بلا حدود الدولية. ويأتي اللقاء عقب زيارة ميدانية قام بها الدكتور جافيد عبد المنعم لمخيمات اللاجئين والنازحين في شرقية البلاد للوقوف على التحديات الصحية المتزايدة. هذا وخلال اللقاء الذي حضره وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد وعدد من المستشارين برئاسة الوزراء، فقد أشاد رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا بمستوى التعاون القائم بين الجانبين، مشيرا معاليه إلى أهمية تنسيق الجهود من أجل تحسين الاستجابة الصحية، منوها كذلك إلى ضرورة استخدام حلول مبتكرة لمواجهة كافة التحديات الصحية ذات الصلة. من ناحيته وعقب المقابلة صرح رئيس منظمة أطباء بلا حدود الدولية الدكتور جافيد عبد المنعم ممتنا بادئ ذي بدء لحفاوة اللقاء، وقال: نثمن عاليا التعاون البناء بين تشاد ومنظمتي، ونحن نعمل في العمليات الطبية والإنسانية معا، ومنذ وصولنا عقدنا سلسلة من اللقاءات مع جهات حكومية من بينها وزارة الصحة، وكانت مناقشاتنا هادفة، كما قمنا بالزيارة إلى دارفور وكذا شرق تشاد قبل انجمعنا لتفقد أحوال اللاجئين عن قرب. وأضاف جافيد: رئيس الوزراء كان متفهما للغاية وتحدث إلينا عن جملة من المتطلبات تدخل في إطار تحسين الاستجابة الصحية والإنسانية، ونحن نأخذ هذه المتطلبات على محمل الجد وسنعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الشركاء. جدير بالذكر أن منظمة أطباء بلا حدود الدولية هي منظمة طبية إنسانية دولية غير حكومية تعنى بتقديم المساعدات للمتضررين جراء النزاعات والأوبئة والكوارث الطبيعية، ورئيسها الحالي هو الدكتور جافيد عبد المنعم، والذي يتولى المنصب منذ يونيو من العام الماضي، من أصول مختلطة سودانية إيرانية ومن مواليد مدينة كامبرش بالمملكة المتحدة، ويتمتع بخبرة واسعة في الخدمات الصحية.
0: الخطة الوطنية لتنمية تشاد رابط 2030 انطلقت في نوفمبر الماضي، نصف سنة من الانطلاق الرسمي، كيف تمضي الخطة؟ وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد نجيلين خلال الاجتماع التقييمي أكد أنها تمضي على المسار الصحيح، كما أعلن الوزير عن تنظيم منتدى استثماري فرنسا تشاد في منتصف يونيو القادم. ترجمة هذا النص أو ترجمة هذه الجزئية مع عبد الروف أيوب عبد الكريم.
5: اليوم تمحور هذا اللقاء حول متابعة تنفيذ مختلف الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالالتزامات الدولية، وكذلك التأكد من تحقيق بعض الأهداف النوعية التي تم تحديدها. ويتمثل الهدف النوعي في وضع تشاد ضمن الأجندات الدولية الكبرى وتحسين صورة البلاد وجعلها وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبشكل عام فيما يتعلق بموقع صورة تشاد وجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، أعتقد أنه يمكننا القول إننا نسير في اتجاه جيد جدا. وفي هذا السياق نفسه قمنا أيضا بمراجعة الآفاق المرتبطة بالأجندة الدولية خلال الأشهر المقبلة، وعقب الزيارة التي قام بها رئيس الدولة إلى باريس وتحسن العلاقات الاقتصادية مع فرنسا سنشهد

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم

واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه.

آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب

بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم

ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. عقب الهجوم الإرهابي الغادر لجماعة بوكو حرام الإرهابية على بركة تولروم بولاية البحيرة، أعلنت الحكومة الحداد 3 أيام على أرواح الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف. بعد هذا الإعلان جاء مجلس الوزراء العادي المنعقد اليوم ليشدد الإجراءات الردعية. إعلان حالة الطوارئ بولاية بحيرة تشاد لمدة 15 يوما هي النقطة الوحيدة المدرجة في جدول أعمال المجلس الذي ترأسه رئيس الجمهورية رأس الدولة القائد العام للقوات المسلحة التشادية المشير محمد إدريس ديبيتنو. محضر أعمال هذا المجلس قرأه وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد. نتابع ذلك بترجمة وصوت حسب الكريم محمد سعيد أبازين.
2: استعرض المجلس الوضعين الأمني والإنساني بولاية البحيرة في ظل التصاعد الأخير للهجمات الإرهابية التي نفذتها جماعة بوكو حرام وما نجم عنها من نزوه للسكان واستمرار التحديدات التي تستهدف الأشخاص والممتلكات. وعقب المداولات صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإعلان حالة الطوارئ بولاية البحيرة لمدة 15 يوما وستمكن هذه الإجراءات السلطات الإدارية والأسكرية بولاية البحيرة تحت إشراف المشترك لنائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي ووزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب ووزير الأمن العام والهجرة من اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي تحديد من شأنه الإخلال بالأمن وطمأنينة السكان. وتشمل هذه الصلاحيات على وجه الخصوص فرض حظر التجوال، توقيف الأشخاص المشتبه بهم ووطئهم رحن الحبس الاحتياطي، منع تنقل الأشخاص والمركبات والدراجات النارية والزوارق والقوارب خلال الأوقات التي يحددها قرار يصدر عن المندوب العام للحكومة بالولاية، إنشاء مناطق حماية أو أمن تنظم فيها إقامة وتنقل الأشخاص، الأمر بالإقلاق المؤقت لقاعات العروض وأماكن بيع المشروبات ومختلف أماكن التجمع، إقلاق الحدود والمنافذ المؤدية إلى مختلف الأقسام بالولاية، تنفيذ عمليات تفتيش للمنازل ليلا ونهارا، جمع واسترجاع الأسلحة بمختلف أنواعها. وقبل اختتام الجلسة قدم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو باسمه الخاص وباسم الحكومة والشعب التشادي تعازيه الخالص لأسر الضحايا، كما أعرب عن شكره لحكومة نيجيريا على ما قدمته من دعم وتنسيق فعال في إطار العمليات المشتركة التي تنفذها قوات الدفاع والأمن لتعقب عناصر جماعة البوكو حرام الإرهابية والقضاء عليهم. وأكد رئيس الجمهورية أن الصديق الحقيقي يعرف في الأوقات العصيبة. وفي السياق ذاته طمأن رئيس الجمهورية الرأي العام بأن الوضع بات تحت السيطرة الكاملة للجيش التشادي، موجها للحكومة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية بمدينة جمينة خاصة في دور العبادة وأماكن التجمعات، وذلك تحسبا لأي محاولات تسلل أو تحديد محتمل. بدأت أعمال مجلس الوزراء عند الساعة 10:00 صباحا وانتهت عند الساعة 11:40.
1: الحاجز أمام هذا الإرهاب جماعة بوكو حرام بولاية البحيرة لا يقتصر فقط على السلطات العسكرية إنما يعود للمجتمع المحلي. رئيس الوزراء السفير ألامي هلينا عقد لقاء مع أبناء وكوادر بحيرة تشاد. علي بشاري.
3: الأحداث الدامية الناتجة عن الهجوم الإرهابي الذي ضرب القاعدة العسكرية في بركة تولوروم بولاية البحيرة، هذه التداعيات الأمنية كانت هي عنوان الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء السفير ألامي هلينا أبناء وكوادر منطقة بحيرة تشاد، والذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح الجنود الذين سقطوا في الهجوم. رئيس الوزراء الذي افتتح الاجتماع مخاطبا أبناء وكوادر المنطقة قال: كما تعلمون أن 48 ساعة الماضية كانت قد تعرضت ولاية البحيرة لهجمات دامية، وفي هذا تم الإعلان عن حداد وطني لمدة 3 أيام. وباسم المشير محمد إدريس ديبيتنو أتقدم بخالص التعازي لأسر القتلى والمفقودين وكافة الضحايا، وأتمنى عاجل الشفاء للجرحى في هذا الهجوم البربري. وأضاف ألميها لنا بأنه وفي مثل هذه الظروف يجب علينا العمل بشكل جماعي وإيجاد حلول لهذه الآفة، وأنه بالنسبة لرئيس الجمهورية وكل الحكومة فإن هذه الأزمة ليست عسكرية وحدها، بل لا بد من تحسين الجانب الاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفقر والمجاعة. رئيس الوزراء قال إنه وفي ظل هذا الوضع فإن الحكومة قررت إعلان حالة طوارئ في كافة مناطق الولاية البحيرة لمدة 21 يوما. الاجتماع شهد مداخلات منها كلمة عبد الله بدنبامي وزير الوظيفة العامة والعمل الذي قال إن ولاية البحيرة ونتيجة لأنشطة الإرهاب فيها فقد أدت إلى توقف الزراعة وتربية المواشي وبفعل سيطرة جماعات أناصر بوكو حرام حيث أصبح الواقع هناك أشد ألما. لا بد من الوقوف وإيجاد حلول لهذه الأزمات حتى تنعم ولاية البحيرة وتعود كما كانت. رئيس الوزراء وفي ختام حديثه طالب من أبناء وكوادر منطقة بحيرة جاد وقال أنتم القادة تفهمون تركيبة المجتمع هناك والتحديات التي تواجهه وأن مهمتكم هي الحديث لشباب البحيرة وتوعيتهم في الوقوف خلف قيادة رئيس الجمهورية حتى لا نترك مجالا في قرانا ومناطقنا وأن لا يقع شبابنا فريسة سهلة في يد الإرهاب والبربرية لأن الحكومة والقوات الأمنية بحاجة إلى دعمكم ودعم سكان المنطقة.
1: هذا ولا تزال تصلنا إلى قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية برقيات الإدانة والمساندة إلى جانب القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد إدريس ديفيتنو. مصطفى بشارة محمد.
4: ببالغ الحزن والأسى العميق علم مجلس الشيوخ بالحجوم الهمجي الذي وقع بالقاعدة العسكرية بركة بورورم بولاية البحيرة بحسب ما صرح به رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي. وفي هذه الظروف الأليمة يدين المجلس الشيوخ بأشد العبارات هذا العمل الشنيع الذي يجسد مرة أخرى الخصوة العمياء والحمجية اللامحدودة لتلك القوة الشريرة لعداء السلام والحياة والكرامة الإنسانية وفقا ما جاء في البيان مجلس الشيوخ. وينحني مجلس الشيوخ بكل احترام وإجلال أمام أرواح هؤلاء الجنود البواسل الذين سقطوا وأسلحتهم بأيديهم أبطالا مدافعين عن وحدة التراب الوطني. وأكد الدكتور هارون كبدي تضحياتهم لن تسحب سدى بل ستظل رمزا خالدا للالتزام وشرف الأمة التشادية بأكملها. كما عبر أعضاء مجلس الشيوخ عن خالص تعازيهم ومساواتهم لرئيس الجمهورية رأس الدولة والقائد العال للقوات المسلحة المشير محمد إدريس ديبي إتنو وأكدوا تضامنهم مع الجرحى متمنين لهم الشفاء العاجل. وفي مواجهة هذه المحنة تؤكد تشاد إنها ستظل موحدة وصامتة ضد الإرهاب وتقول لا للعنف العام والمناورات الإجرامية للجماعات المسلحة. وأضاف أعضاء مجلس الشيوخ إن تشاد لن تنحني ولن تنحار بل ستواصل الصمود والثبات. ودعا المجلس جميع التشاديين إلى الوحدة الوطنية واليغزة الجماعية وتقديم الدعم الفعلي للقوات المسلحة التي تعد حصن الأمة ودرع الشعب في المواجهة الظلمية والحمجية. كما رفع كل من الحزب الديمقراطي الاشتراكي عبر رئيسه دافيد بوكر ديني والاتحاد الوطني للوطنيين من خلال رئيسه تاما برنار كيني والمجلس العالى للزعماء التقليديين في تشاد عبر رئيسه تاميتا جيدينغار برقيات بالإضافة إلى الكونفدرالية الحرة للعمال التشاديين بعثت بيانا وقع عليه العمين العام إبراهيم بن سعيد حيث يضم هؤلاء جميعا أصواتهم إلى أعضاء مجلس الشيوخ إدارة هذا الحجوم مؤكدين تماسكهم بالوحدة الوطنية والسلام.
1: استقبل معالي رئيس الوزراء السفير اللامي هلينا الدكتور جافيت عبد المنعم رئيس منظمة أطباء بلا حدود الدولية. وقد بحثت المقابلة تنسيق جهود الاستجابة الطبية بمناطق اللجوء والنزوح في شرقي البلاد. محمد المهدي أحمد عبد الله.
5: التقى معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا اليوم الخميس 7 مايو 2026. التقى الدكتور جافيت عبد المنعم رئيس منظمة أطباء بلا حدود الدولية وذلك لبحث التعاون في المجال الصحي بين الحكومة التشادية ومنظمة أطباء بلا حدود الدولية. ويأتي اللقاء عقب زيارة ميدانية قام بها الدكتور جافيد عبد المنعم لمخيمات اللاجئين والنازحين في شرقية البلاد للوقوف على التحديات الصحية المتزايدة. هذا وخلال اللقاء الذي حضره وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد وعدد من المستشارين برئاسة الوزراء، فقد أشاد رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا بمستوى التعاون القائم بين الجانبين، مشيرا معاليه إلى أهمية تنسيق الجهود من أجل تحسين الاستجابة الصحية، منوها كذلك إلى ضرورة استخدام حلول مبتكرة لمواجهة كافة التحديات الصحية ذات الصلة. من ناحيته وعقب المقابلة صرح رئيس منظمة أطباء بلا حدود الدولية الدكتور جافيد عبد المنعم ممتنا بادئ ذي بدء لحفاوة اللقاء، وقال: نثمن عاليا التعاون البناء بين تشاد ومنظمته، ونحن نعمل في العمليات الطبية والإنسانية معا، ومنذ وصولنا عقدنا سلسلة من اللقاءات مع جهات حكومية من بينها وزارة الصحة، وكانت مناقشاتنا هادفة، كما قمنا بالزيارة إلى دارفور وكذا شرق تشاد قبل انجمامنا لتفقد أحوال اللاجئين عن قرب. وأضاف جافيد: رئيس الوزراء كان متفهما للغاية وتحدث إلينا عن جملة من المتطلبات تدخل في إطار تحسين الاستجابة الصحية والإنسانية، ونحن نأخذ هذه المتطلبات على محمل الجد وسنعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الشركاء. جدير بالذكر أن منظمة أطباء بلا حدود الدولية هي منظمة طبية إنسانية دولية غير حكومية تعنى بتقديم المساعدات للمتضررين جراء النزاعات والأوبئة والكوارث الطبيعية، ورئيسها الحالي هو الدكتور جافيد عبد المنعم، والذي يتولى المنصب منذ يونيو من العام الماضي، من أصول مختلطة سودانية إيرانية ومن مواليد مدينة كامبرش بالمملكة المتحدة، ويتمتع بخبرة واسعة في الخدمات الصحية.
6: الخطة الوطنية لتنمية تشاد رابط 2030 انطلقت في نوفمبر الماضي، نصف سنة من الانطلاق الرسمي، كيف تمضي الخطة؟ وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد نجيلين خلال الاجتماع التقييمي أكد أنها تمضي على المسار الصحيح، كما أعلن الوزير عن تنظيم منتدى استثماري فرنسا تشاد في منتصف يونيو القادم. ترجمة هذا النص أو ترجمة هذه الجزئية مع عبد الروف أيوب عبد الكريم.
7: اليوم تمحور هذا اللقاء حول متابعة تنفيذ مختلف الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالالتزامات الدولية، وكذلك التأكد من تحقيق بعض الأهداف النوعية التي تم تحديدها. ويتمثل الهدف النوعي في وضع تشاد ضمن الأجندات الدولية الكبرى وتحسين صورة البلاد وجعلها وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبشكل عام فيما يتعلق بموقع صورة تشاد وجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، أعتقد أنه يمكننا القول إننا نسير في اتجاه جيد جدا. وفي هذا السياق نفسه قمنا أيضا بمراجعة الآفاق المرتبطة بالأجندة الدولية خلال الأشهر المقبلة، وعقب الزيارة التي قام بها رئيس الدولة إلى باريس وتحسن العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، سنشهد تنظيم منتدى اقتصادي تشاد فرنسا في باريس يوم 15 من يونيو.
6: استقبل وزير التعليم العالي والبحث والتكوين المهني دكتور سيتاك يومباتنا وفدا من الاتحاد الأوروبي بقيادة سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد، وقد وقع الجانبان على 3 اتفاقيات لصالح المجال، مجال التدريب المهني بمحفظة تفوق 30 مليون يورو. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
8: تجيه مقابلة وزير التعليم العالي والبحث والتكوين المهني دكتور سيتاك يومباتناه مع الوفد الاتحاد الأوروبي بقيادة سفير الاتحاد الأوروبي لدى البلاد سعادة أمادور شانسيه ريكو. اللقاء يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التكوين المهني مع ضرورة تحديد التوجيهات المستقبلية للتعليم العالي. هذا وعقب خروج الوفد من اللقاء تحدث سفير الاتحاد الأوروبي بأنهم تطرقوا مع الوزير حول سبل تعزيز تقوية العلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي والدولة التشادية، وكذا تعزيز النظم التعليمية وفتح فرص لتدريب الشباب والنساء من خلال المشروع الذي تم التطرق إليه، مضيفا إلى أن المقابلة سمحت لهم أيضا باستعراض جميع الأنشطة التعليمية الذين يقومون بها في مختلف المؤسسات الكبرى للدولة، وذلك من خلال التدريب الشامل والجيد والاعتماد على الذات.
6: إلى جولة وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا واليوم تفقد طريق مانغو أبو دياء ماتيمان. عبد الكريم عبد الله هونو موفد الإذاعة والتلفزيون.
9: تدخل هذه الزيارة ضمن اهتمامات الحكومة الرامية لتطوير مجال البنية التحتية لا سيما إنشاء الطرق. بهذا الصدد تجيء زيارة وزير البنية التحتية وفك العزلة أمير إدريس كوردا إلى الطريق الرابط مدينة مونغو عبدية أم التيمان. خلال الزيارة حيث تفقد الوزير لبعض من خدمات المشروع واستمع لشروحات مفصلة من قبل مسؤولي الشركة المنفذة. عند وصوله لمدينة عبدية حيث حظي الوزير والوفد المرافق له استقبالا من قبل الأمين العام لإقليم سلامات ومسؤولي شركة مقاولون العرب. من ثم توجه الوزير إلى مقر الشركة وعقد اجتماعا فوري مع المسؤولين لأجل معرفة كيفية سير العمل بالمشروع طريق مونغو عبودية أم التيمان ومدى الصعوبات التي تواجههم. عقب ذلك زار وزير البنية التحتية وفك العزلة أمير إدريس كوردا وادي درسنا الواقع بين عبودية أم التيمان من أكبر الوديان التي يعاني منها سكان أم التيمان والقرى المجاورة لها خاصة في موسم الخريف. بعد تفقده للمشروع بناء جسر وادي درسنا أوضح معالي الوزير أن أهمية الزيارة
10: لو نمرو أن ده مع شركة العرب كونتراكتور سيل شفته الكبري القايدين كتير بالأكتر ده كمله القبال كالصلب يجي الكبري كمل الكبائر الكباري كمله وقايدين الشركة قاي يعني يراكورده كله مثلا خريف ده الناس يقدر يمشي وبعد الخريف السلد يبدأ فيه من مونغو إلى عبودية.
9: وللتذكير بأن طريق مونغو عبودية أم التيمان يبلغ طوله 206 كيلومترات بتنفيذ من شركة مقاولون العرب بقيمة مالية أكثر من 70 مليار فرنك سيفا ويتم تنفيذ المشروع في فترة مدتها 18 شهر. مدينة عبودية عبد الكريم عبد الله هنو للإذاعة الوطنية تشادية.
6: رأست الأمينة العامة لوزارة الشباب والرياضة أعمال اجتماع اللجنة التوجيهية الوطنية لمشروع الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الشامل لمنطقة بحيرة تشاد في مرحلته الثانية. عز علي علومة.
11: يعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه للجنة التوجيهية لمشروع الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الشامل لمنطقة بحيرة تشاد المرحلة الثانية ريزيلاك. كما يهدف هذا الاجتماع إلى تفعيل اللجنة التوجيهية الوطنية لتبادل فهم مشترك للقضايا ودراسة الاستراتيجيات لخطة العمل السنوية للعام 2026. في خطابها الافتتاحي لأعمال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية الأمينة العامة لوزارة الشباب والرياضة سولا هندولنجي قالت إن ولاية البحيرة نظرا لتحدياتها الأمنية والمناخية والاجتماعية والاقتصادية تحتل مكانة استراتيجية في الأولويات الوطنية، إذ يساهم مشروع الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الشامل ريزيلاك المرحلة الثانية في الجهود الشاملة لتحقيق الاستقرار والمرونة. مضيفة سولا هندولنجي بأن هذا المشروع يتماشى مع رؤية التنمية والاستقرار والتحول الهيكلي التي تحملها سياسة رئيس الجمهورية في تنفيذ توجيهات الخطة الوطنية للتنمية. للتذكير فإن هذا الاجتماع ضم شركاء التنمية الفاعلين والمانحين ممثلين في الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
6: اللجنة الفنية لمشروع دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامن في تشاد في مرحلتها الثالثة هي الأخرى عقدت اجتماعا تم فيه عرض أنشطة اللجنة خلال العام الماضي. عثمان يحيى الحاج.
12: يأتي هذا الاجتماع لمراقبة وتحسين الوضع الصحي فضلا عن مختلف مشاريع الصحة الهادفة لإصلاح الصحة الإنجابية بالبلاد. هذا هو المغزى من الاجتماع اللجنة الفنية التابعة لوزارة الصحة العامة والوقاية. استهل الاجتماع بكلمة منسق مشروع اللجنة الفنية في المرحلة الثالثة حامد جبر الذي أوضح بأن الاجتماع سيعرض من خلاله خطة عمل اللجنة بالإضافة إلى رفع تحديات الصحة بالبلاد، طالبا من من المشاركين القادمين من مختلف الوزارات والمؤسسات بالبلاد تقديم المساهمة من أجل إنجاح وإنهاء المشاريع بصورة جيدة. بدورها المديرة العامة النائبة لوزارة الصحة العامة والوقاية وكذا رئيسة اللجنة الفنية لمشروع دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تشاد المرحلة الثالثة الدكتورة ناسيان بيادوم قالت إن الاجتماع سيعرض من خلاله حل مشاكل التنفيذ وتطبيق الاستراتيجيات لتسريع وتيرة المشروع، شاكرة الوكالة الفرنسية للتنمية على دعمها الفني والمالي والذي سيسمح لإنجاح عمل اللجنة الفنية، وللإشارة بأن الاجتماع من أهدافه الأساسية دعم وتعزيز السياسات العامة فضلا عن تلبية احتياجات النظام الصحي بالبلاد.
6: مدراء ورؤساء الأقسام البيطرية بمختلف ولايات البلاد يجتمعون هنا في العاصمة جمينة في دورة تدريبية تنظمها الإدارة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الصحة العامة حول استخدام أداة الإنذار المبكر. محمد عمر إدريس.
13: 53 من الرؤساء المحوريين بمختلف ولايات البلاد خاضوا لدورة تدريبية لثلاثة أيام يتدربون فيها على إتقان واستخدام الأجهزة اللوحية والهواتف بنظام حول مخاطر انتشار الأمراض الحيوانية. وانطلاقا من هذا المبدأ نظمت الإدارة العامة للبيطرة هذه الدورة للاستفادة من الدروس والتمارين العملية والمناقشات الجادة بهدف تحسين إتقان الأدوات الرقمية وجمع البيانات بكفاءة. المدير العام النائب للإدارة العامة للخدمات البيطرية الدكتور محمد ماكونجي كوردينا أشاد بالتزام منظمة الأغذية والزراعة وجميع شركائهم الذين يدعمون الخدمات البيطرية في هذه العملية، مؤكدا أن وزارة الثروة الحيوانية تكثف مبادراتها لتعزيز المراقبة الوبائية وتحسين إدارة نقاط الدخول وتشجيع نهج الصحة الواحدة المتكاملة، موضحا أن هذه الدورة هي بمثابة متابعة استراتيجية تهدف إلى تزويد الكوادر الميدانية بالمهارات اللازمة لاستخدام المنصة الرقمية بفاعلية لضمان جمع بيانات التطعيم بشكل موثوق. يذكر أن الدورة التدريبية حول استخدام أداة الإنذار المبكر تستمر لمدة 3 أيام بمنطقة بكرة.
6: ستحتضن العاصمة شمين الأسبوع المقبل أعمال الحوار 35 للنقل البري تشاد الكاميرون وأفريقيا الوسطى، حيث عقد اليوم مدير عام المكتب الوطني للشحن البري صالح يوسف إردا مشاورات مع الفاعلين الاقتصاديين ونقابات النقل البري. حسن موسى حسين.
14: الاجتماع الذي جمع رجال الأعمال ممثلي نقابات النقل والسائقين لأجل إخبارهم بالحوار الخامس الذي سينعقد في 11 وحتى 13 من مايو عام 2026 والذي سينظم من قبل وزارة النقل بالتعاون مع المكتب الوطني للنقل البري ومجلس الشاحنين في تشاد، ويهدف الحوار إلى تقييم كفاءة التعاون الإقليمي بين تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى حول الاقتصاد الوطني. المدير العام للمكتب الوطني للنقل البري صالح يوسف أردا أشاد بعملية إصلاح قطاع النقل في تشاد.
15: فترة هنا 3 أيام ده بكون فوق الديوان، في البروغرام ده بكون في تيم بحجي في الريكومنداشون أسوه في 4 فورم تريباتي. في الريكومنداشون ده الشغل أي وزارة أو أي إدارة موجه عليها السوايا والما سوايا كل قاعد فوق، لأنه هنا في 4 فورم تريباتي دورنا من البور يسهل لنا المرور هنا البضايا هنا الجاية، يكون في معاملة خاصة للبضايع هنا الجاليين، تخفيض في الأسعار هنا المرور هنا البور، ويكون في تسهيل للشوفيرات لما يجي يدخلوا في البور يشيلوا المرشانديز يقوم يسهلوا للوتائر الجاليين.
14: من جانبه المدير العام لمجلس الشاحنين في تشاد حامد جيمينو تحدث عن أهمية اللقاء.
16: كي سيرفيس خاص كي عشان كم دلامو كي المرشانديز جاي كلها عندكم حبايب عشان تجاوزوا حالكم تجوا جالس بيجوا تناكم سووا أي شغل عندكم قاعد أكتبوا لنا نسيري.
14: هذا وفي نهاية اللقاء تداقل كل أعضاء نقابة النقل البري ورجال الأعمال بأسئلة انصبت حول سبل تطوير الاقتصاد الوطني.
6: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، هذه تحيات فريق العمل وهذه تحياتي في تقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب.
5: تتابعون الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة نجمينا. وبسبب الحداد الوطني المعلن في كافة أنحاء التراب الوطني، فإن الإذاعة الوطنية وبخلاف برامجها المعتادة تبث لكم أدعية وابتهالات وترانيم وأناشيد دينية وآيات قرآنية. بسم

كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتح

0: مستمعي راديو جات العاصمة إنجمينا، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.
1: Vous suivez Radio Tchad, émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radio diffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.
0: تتابعون الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة إنجمينا، وبسبب الحداد الوطني المعلن في كافة أنحاء التراب الوطني فإن الإذاعة الوطنية وبخلاف برامجها المعتادة تبث لكم أدعية وابتهالات وترانيم وأناشيد دينية وآيات قرآنية.
2: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.

عليه الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم

هم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كان

إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.

وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب.

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة

0: مستمعي راديو جات العاصمة إنجمينا، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية، فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.
1: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radio diffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: مستمعي راديو جات في العاصمة إنجمينا، نظرا لحالة الحداد في مختلف الأراضي الوطنية، فإن الإذاعة الوطنية الجادية تضع لكم خارج إطار برامجها المعتادة تلاوة للقرآن الكريم وصلوات وترانيم دينية.
2: Vous suivez Radio Tchad émettant de N'Djamena, la capitale. En raison du deuil observé sur toute l'étendue du territoire national, la radiodiffusion nationale tchadienne, en lieu et place de son programme habituel, vous propose des prières, des chansons religieuses et des versets coraniques.